0: voix de l'UTI, la super chaîne.
1: سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد أنت

قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلم ولا يعلى عليه. هو حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يوفقنا
1: في كتابه الكريم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه.
1: Restez branchés sur Radio Loti.
2: Ne zappez plus.

يقفه الواقفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار.

نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. و

وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.

أقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا

ذلك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وتخفي موازيننا وحقق إيماننا.

الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وكرم فأهلا أنت أن تحمد وأهلا أنت أن تعبد وأهلا أنت

أنعمتنا لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قليل أو كبير أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو سائر أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد في

عليك الخير قلنا نشكرك ولا نشكرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبث المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والجود سبحان ذي الكرم والجود سبحان

خطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك.